0: صار شي روال برد وات يا خالي محي
1: والله العظيم انت نعان سيدي كنطر خايفين نرد مغرور من سكوينت
0: اي يا سين شراد